0: اتنين نص مهنة تكرروا لي كان قاميابيني ملتي هسلك تاك يا بيب منزل بطوري اسكو مهنة يجارك اسكو تبايا ها يهان تك تو ٹھیك ہے اب دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے ویلیم
1: ہاں جان
0: پروجیکشن لیمپ آن کرو